ركن الركوع والسجود ركوع كرما سجد كرم من الله وحي كروا فاوه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون حج سورة جهدها هبنا آية معناه كي أي إمام الجميس تكنيب تيباميه ركوع كد سجد كراشه أدي تيباميه غيري رس كالانجي ألوكان كراشه أدي تيباميه هيوكان تك كراشه أي تيباميه دنوا نصيب لبمتكيه كلا لا تطعه واسجد واقترب سورة العلق نوار ون آية أدي سجد كروا نماد كرواشه أدي الله حضرة كليغ فان قطن ببداغ النواشه نمادا بهيغتن وارد وفاوا حديث فلتا نمادوغ حكمتكا دينوغا نمادوغ درجا بهيغتن كيرت رسول صلى الله عليه وسلم غريهم ورقنا حديث وارد وفاوه هيغتن ده شهادت فهو اسلام دينوغ رکنتاوغ ترين ام متیوری رکنكي نمادو کموغا كيرت رسول صلى الله عليه وسلم وني بيان كروافا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه ماني عبد الله بن عمر رضي الله عنه بداروية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية اسلام دین بناویگن ونی فس کمیگ مچشه مین اللہ منوی حق ویگن علکم ویوے الہ کنوا کمشا محمد گفانی اکلانگ رسولا کمان حکی وما نماد قائم کرما زکاة دینما حج گ علکم ادا کرما رمضان مہ رو دہیفمه می اسلام دینو گ فس رکنه ام فرطم کمکی توحیده ای شہادن اعلان کرمه

آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة.

والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ام نفس
2: منفوي في لونك دائرة ام تازاكو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.